0: يعني من قرار التحصل دائما نالي من التحصل أكثر نتير أكثر قبل من قبل من واحصل قام من واحصل دائما قبل سين واحبك أنه نتغم إبير رغب سويلدو قابلين وابلوها في ويدلو يسوك جاعد تقطعها ويدك نتغاد ودلوني يرباني إتو مني إتو سنوب إتو مني كرواغ مغا قاعد ودلو إتلام نغول سنوب ما منتغل إتو مني إتو سنوب تبا بيوك سنو أحسنو أنا قاونا لقوا أنا ما إتو أتتاك سما
1: Ungefähr

لوني أقعو أقعو نقلي وما أقعو على لقلي لوني نيجي وما لوني 30 ميت وني نيات ماني 7 ميجو ما لوني تقوى تاكو سلطي من الناس ويويلا تماني كيف اللهم ميت أنك أما أقعو